ادوس العلم وعلي راسك، خلي علمك يبقى عالي، أرضك شعبك جيشك ناسك هني رمز الوطن الغالي.

0: أسرار الحزن. يا والدة الإله العذراء، إني أقدم لك هذه 5 أسرار الحزن عن إخوة المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية المشرفين على الموت، لكيما يهبهم ابنك توبة كاملة عن جميع خطاياهم، وتكوني أنت عونهم وشفيعتهم في تلك الساعة. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور. إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، صلاة يسوع في البستان. ثمرة هذا السر الندامة. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته لما صلى ابنك يسوع في البستان وكان عرقه يتساقط كعبيط الدم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الثاني الجلد. ثمرة هذا السر إماتة الحواس. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الحزن الذي حزنته لما جلد ابنك على العمود بالسياط. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن

0: يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
2: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
2: السر الثالث، إكليل الشوك. ثمرة هذا السر احتقار المجد العالمي. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته لما كلل ابنك بإكليل الشوك على هامته المقدسة.
0: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم،
2: يا ممتلئ

0: يا نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
2: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
2: السر الرابع، يسوع يحمل صليبه. ثمرة هذا السر الصبر والتسليم. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته لما حمل ابنك صليبه وكان من ثقله ينحني ساقطا على الأرض كالميت.
0: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
2: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
2: السر الخامس، الموت على الصليب. ثمرة هذا السر المحبة والمغفرة للأعداء. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الحزن الذي حزنته لما مات ابنك على الصليب. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
2: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
2: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا، نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة، يا رؤوفة، يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة، لكي نستحق موعيد المسيح، آمين.

0: الساعة الآن 7 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيساداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا 1:30 ظهرا، ويعاد 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

جاءت معذبتي في ليهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرتي، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك. أيوة يلا شوت. جاء شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: الساعة الآن 8:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: جوال.
1: ما عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم الفريجي عبر تطبيق جوال. فريجي جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
4: علق النت.
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
6: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم. هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيساداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
7: نقلا للأحداث المحلية.
8: يوم يا أبو كفاي السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، يعملات في مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم الصف، بدك تدبر، حط يا عم دفع نصفه.
7: متابعة لهموم المواطن.
8: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال، ما نعتني نسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعتني نسوي من هون يا عم، مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلوا عننا بركوف شفناكو.
7: آخر الأخبار والتطورات.
9: فعلا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
7: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
8: أنا شاري سيارة، أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلة. طب خليه هو يطلع مواصلات، هو ساكن ببيت لحم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
7: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
10: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: الساعة الآن 9:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
1: نقلا للاحداث المحليه.
3: يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفه، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحيه، سيارة صحية قابلات مخالفه معلقه. طب يا عم دبل للناس يا عم الصف، بدك تدبر حط يا عم دفع نصف.
1: متابعه لهموم المواطن
3: وكل شيء بدي بقول لك. الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعرف نسوي مقرب يا زلمه، هو الاحتلال ما نعرف نسوي من هون يا عم. مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة وبس. يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلو حلو أنا بركوف كرفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات.
3: فإحنا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
3: أنا سارق سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلة. طب خليه يطلع مواصلات، مو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4:00 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
2: نقلا للأحداث المحلية.
3: يوم يا بكتاي السيارات يعني بتصف ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، يعني بلاقي مخالفة معلقة. طب يا عم دفن للناس عم تصف، بدك تدبر، حط يا عم دفع مدفع.
2: متابعة لهموم المواطن.
3: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعطيه يسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعطيه يسوي من هون يا عم، مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلوا حلنا بركوف شفناكو.
2: آخر الأخبار والتطورات.
4: فعلا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
2: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
3: أنا شاري سيارة أنت بكل هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن ببيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
2: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: الساعة الآن 10 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: إليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: مركز الجميلة للبصرية، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

0: الساعة الآن 11 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
2: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: بدك ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
2: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا واكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد ياتيكم يوميا عبر اثير راديو موال في تمام الساعه 4 مساء عدا يوم الجمعه. حديث البلد من اعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: الساعة الآن 12:00 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة payunif.edu.bs.
3: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
1: نقلا للأحداث المحلية.
5: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بتفوق ينزل بده يدفع مخالفة ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحية نسينا الصحية يعملاك مخالفة معلقة. طب يا عم دفع للناس يا عم الصوف بدك تدبر حط يا عم دفع نصفه.
1: متابعة لهموم المواطن
5: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعتني سو مقرب يا زلمة هو الاحتلال ما نعتني سو من هون يا عم مشان الله جنتونا قسما بالله كرفتونا يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مقدسة مش محترمة وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلوا حلنا ما بتروحوا بتفلعكوا.
1: آخر الأخبار والتطورات.
6: فإحنا شعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
5: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلة طب خليه هو يطلع مواصلات هو ساكن ببيت نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صباح.
7: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب إنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكتر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: صديقي، هل أنت دائم الشكوى والتذمر من حياتك؟ هل تشكو من ظروفك؟ من كنيستك؟ من المسيحيين من حولك؟ سنرى اليوم أنه في كل مرة تذمر الشعب كان مجد الله يظهر. هذا يثبت أن الله لا يحب التذمر والشكوى. أدعوكم أيها الأحباء أن تبقوا في صحبتي.
2: أسعد الله أوقاتكم مستمعي الأعزاء. صديقتكم ميسون فهمي ترحب بكم في نزهة جديدة نتذوق فيها طعم أشهى طعام وفره الله للإنسان، ألا وهو كلمته الكتاب المقدس، وذلك عبر برنامج كنوز الحكمة. صديقي المستمع، هل تشكو من ظروفك الصعبة؟ إلى ماذا تنظر خلال هذه الظروف؟ وعلى من تتكل؟ أرجو يا صديقي أن تتشجع من القصة التالية. كنا ذات ليلة نشاهد تمثيلية تلفزيونية عنوانها انظر كيف تركض. تدور أحداث التمثيلية حول معلمة في الأربعين من عمرها أرادت أن تشترك في سباق الماراثون، وأصبح هدفها أن تنهي السباق بالرغم من كل المفشلات والمضايقات والسخرية التي كانت تلقاها. وضعت نصب عينيها على الهدف وأرادت الوصول مهما كان. أثناء السباق بدأت أقدامها تتورم وتمتلئ بالقروح، كما وصدمتها دراجة مسرعة أصابتها بعدة جروح. وعند اقترابها من نهاية السباق بدا عليها الإعياء الشديد، ولكنها استمرت في سعيها. وقبيل أمتار قليلة فقط من خط النهاية، بعد أن أكمل معظم المتسابقين السباق وحل الظلام، وقعت أرضا على وجهها دون حراك. ولكن أصدقائها أخذوا يصيحون ويهتفون بعبارات التشجيع لها. عندها رفعت رأسها بصعوبة بالغة وأدركت أن هدفها أصبح قريبا، فقامت وقد أعياها الألم والتعب، ووقفت على قدميها الداميتين وعادت تركض مدفوعة بطاقة داخلية هائلة وبقلب وطيد العزم. ثابرت في الركض حتى وصلت خط النهاية، ثبتت عينيها على الهدف واحتملت إلى أن أدركته. صديقي، وسط تجارب الحياة وسباقاتها المضنية، انظر إلى المسيح، الهدف والجائزة الكبرى التي تربحها، المن النازل من السماء ليشبع حياتك ويغذيها. عندها ستربح.

0: أتمنى لكم في صحبة الأخ سهيل موسى وقتا مفيدا بينما يقودنا في دراسة جديدة من سفر الخروج.
1: يسرني أصدقائي أن أطل عليكم داعيا نفسي لقضاء الدقائق القادمة برفقتكم. أرجو أن تكون زيارتي هذه لكم مستمعية مفيدة ومشجعة. لا نزال ندرس مقاطع متتالية من سفر الخروج حسبما سر الله أن يوحيه لعبده موسى. أهلا وسهلا بكم معي. ما زلنا في رحلتنا عبر البرية نعيش تلك اللحظات الهامة مع الشعب القديم الذي كان الله يتعامل معه بشكل رائع. رأينا موسى والشعب يرنم ترنيمة الفداء: أرنم للرب فإنه قد تعظم، هذا إلهي فأمجده، إله أبي فأرفعه، الرب رجل الحرب، الرب اسمه. كان الشعب يحتفل بخلاصه من مصر التي تمثل العالم والعبودية، العجز واليأس. الآن خلصوا، هذا هو لب الترنيمة. يمكننا أن نعتبر هذا الإصحاح 15 من الخروج أنموذجا جميلا للتسبيح الصحيح، فهو لغة شعب مفدي يغني ويسبح لذاك الذي افتداه. أمضى الشعب وقتا رائعا في تسبيح الرب والترنيم له، ولكن ما أن ساروا مسيرة 3 أيام حتى داهمهم العطش. كانت مصر أرض شبع ووفرة في الطعام والمياه، أما الآن فيجد الناس أنفسهم في ظروف مغايرة بدون ماء. ذهبت أبار مصر ولم يستطيع أن يجد ينابيع الماء الحي. تحولت أصوات تسبيح الشعب إلى أنين: ماذا نشرب؟ وما أن يصلوا إلى نبع ماء يجدونها مرة وغير صالحة للشرب. نعم يا أخي، الحياة مليئة بالضيقات والمفشلات والأحزان، ولا يمكننا أن نتجنبها أو نمر عنها. ولكن ما الذي جعل المياه حلوة وصالحة للشرب؟ عندما طرحوا شجرة فيها، ويسوع المسيح مات على خشبة مصنوعة من شجرة ليعطي حلاوة لحياتنا. نعم، صليب المسيح هو الذي يحل نبع مارة في حياتنا ويجعلنا نحتمل. وبعد المرار جاء الله بالشعب إلى إيليم، وهكذا نجد الرب في نعمته يقدم لشعبه وهو سائر في البرية المراعي الخضراء ومياه الراحة. ولا شك أن الغرض من إيليم كان تهدئة خواطر الشعب وتسكين أنينهم. تأكد يا صديقي أنه بعد مارة في حياتك لابد من إيليم. نأتي اليوم إلى الإصحاح 16 من سفر الخروج. في الواقع يوجد 7 اختبارات مر بها الشعب تصور لنا الحياة المسيحية. رأينا حتى هنا كيف غنوا ترنيمة التسبيح مع موسى، ثم مسيرتهم 3 أيام بدون ماء، وصولهم إلى نبع مارة حيث كانت المياه مرة لا تصلح للشرب، ثم وصولهم إلى إيليم حيث الواحة والراحة والمياه الحلوة النقية. قلنا أن إيليم تمثل الاختبار المسيحي المثمر، والله يعدنا بأن يحضرنا إلى هذا المكان. نأتي الآن إلى برية سين التي هي بين إيليم وسيناء، وإلى المن والسلوى، وسنجد فعلا في دراستنا أن المسيح هو خبز الحياة.
2: نقرأ من هذا الأصحاح 16 بعض الأعداد بدءا من العدد الأول وحتى 12.
0: ثم ارتحلوا من إيليم، وأتى كل جماعة بني إسرائيل إلى برية سين التي بين إيليم وسيناء في اليوم 15 من الشهر الثاني بعد خروجهم من أرض مصر. فتذمر كل جماعة بني إسرائيل على موسى وهارون في البرية، وقال لهما بنو إسرائيل: ليتنا متنا بيد الرب في أرض مصر، إذ كنا جالسين عند قدور اللحم نأكل خبزا للشبع، فإنكما أخرجتمانا إلى هذا القفر لكي تميتا كل هذا الجمهور بالجوع. فقال الرب لموسى: ها أنا أمطر لكم خبزا من السماء، فيخرج الشعب ويلتقطون حاجة اليوم بيومها لكي يمتحنهم أيسلكون في ناموس أم لا، ويكون في اليوم السادس أنهم يهيئون ما يجيئون به، فيكون ضعف ما يلتقطونه يوما فيوما. فقال موسى وهارون لجميع بني إسرائيل: في المساء تعلمون أن الرب أخرجكم من أرض مصر، وفي الصباح ترون مجد الرب لاستماعه تذمركم على الرب، وأما نحن فماذا حتى تتذمر علينا؟ وقال موسى: ذلك بأن الرب يعطيكم في المساء لحما لتأكلوا، وفي الصباح خبزا لتشبعوا، لاستماع الرب تذمركم الذي تتذمرون عليه، وأما نحن فماذا؟ ليس علينا تذمركم بل على الرب. وقال موسى لهارون: قل لكل جماعة بني إسرائيل: اقتربوا إلى أمام الرب، لأنه قد سمع تذمركم. فحدث إذا كان هارون يكلم كل جماعة بني إسرائيل أنهم التفتوا نحو البرية، وإذا مجد الرب قد ظهر في السحاب، فكلم الرب موسى قائلا: سمعت تذمر بني إسرائيل، كلمهم قائلا: في العشية تأكلون لحما، وفي الصباح تشبعون خبزا، وتعلمون أني أنا الرب إلهكم.
1: لم يمضي سوى شهرين ونصف على رحيل الشعب من مصر. كان شعارهم طيلة هذه الفترة الكآبة والأنين، إذ لم يكفوا عن التذمر لموسى وهارون على كل شيء. أرادوا التخلص من العبودية، ولكنهم لم يتحملوا انقطاع المياه عنهم لفترة بسيطة. أخذوا يتذكرون الطعام والشراب في مصر ويحنون إليه. كم من الناس المخلصين اليوم يشتاقون إلى عالم الخطية الذي أخرجهم الرب منه. ألا تواجهنا هذه التجربة يا صديقي؟ لم يكن في مخطط الله أبدا أن يجعل الشعب يتضور جوعا. لقد وعد بالاعتناء بهم بينما يسيرون في البرية. فقال موسى وهارون لجميع بني إسرائيل: في المساء تعلمون أن الرب أخرجكم من أرض مصر، وفي الصباح ترون مجد الرب لاستماعه تذمركم على الرب، وأما نحن فماذا حتى تتذمر علينا؟ أخذ موسى وهارون يسألون الشعب: لماذا تتذمرون علينا؟ نحن مجرد بشر لا حيلة لنا. لقد سمع الله تأوهاتكم وسترون حتما مجده. في كل مرة تذمر الشعب كان مجد الله يظهر. هذا يثبت أن الله لا يحب التذمر والشكوى. صديقي، هل أنت دائم الشكوى والتذمر من حياتك؟ هل تشكو من ظروفك، من كنيستك، من المسيحيين من حولك؟ احترس من هذه العادة السيئة، فالله لا يحب التذمر. في العشية تأكلون لحما، وفي الصباح تشبعون خبزا، وتعلمون إني أنا الرب إلهكم. لم يعطي الله الشعب المن فحسب، بل وطيور السلوى أيضا. أتخيل أن الطعام كان شهيا وقتئذ.
2: نواصل قراءتنا من العدد 13 وحتى 21 من الأصحاح 16.
0: فكان في المساء أن السلوى صعدت وغطت المحلة، وفي الصباح كان سقيط الندى حوالي المحلة، ولما ارتفع سقيط الندى إذا على وجه البرية شيء دقيق مثل قشور، دقيق كالجليد على الأرض. فلما رأى بنو إسرائيل قالوا بعضهم لبعض: من هو؟ لأنهم لم يعرفوا ما هو. فقال لهم موسى: هو الخبز الذي أعطاكم الرب لتأكلوا، هذا هو الشيء الذي أمر به الرب، التقطوا منه كل واحد على حسب أكله، عمرا للرأس على عدد نفوسكم تأخذون كل واحد للذين في خيمته. ففعل بنو إسرائيل هكذا، والتقطوا بين مكثر ومقلل، ولما كالوا بالعمر لم يفضل المكثر، والمقلل لم ينقص، كانوا قد التقطوا كل واحد على حسب أكله. وقال لهم موسى: لا يبقي أحد منه إلى الصباح. لكنهم لم يسمعوا لموسى، بل أبقى منه أناس إلى الصباح، فتولد فيه دود وأنتن، فسخط عليهم موسى، وكانوا يلتقطونه صباحا فصباحا كل واحد على حسب أكله، وإذا حميت الشمس كان يذوب.
1: أصبح المن قوت الشعب الرئيسي خلال جولانهم في البرية. كان عليهم أن يجمعوا ما يكفي ليومهم، إذن لم يستطع الشره أن يأخذ أكثر من حصته. كان عليهم أن يجمعوا المن كل صباح كل واحد لنفسه. المن يا صديقي يحكي عن الرب يسوع المسيح كخبز الحياة، والإنجيل بحسب يوحنا يؤكد ذلك. فقال لهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، ليس موسى أعطاكم الخبز من السماء، بل أبي يعطيكم الخبز الحقيقي من السماء، لأن خبز الله هو النازل من السماء الواهب حياة للعالم. فقالوا له: يا سيد، أعطنا في كل حين هذا الخبز. فقال لهم يسوع: أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش أبدا. نعم، المن يمثل لنا يسوع كالخبز النازل من السماء، يسوع الذي أتى ليبذل نفسه عن العالم. يسوع هو الخبز الحقيقي، هو الذي يعطينا الحياة والقوت والسند. صديقي المستمع، لا تقنع بكونك قد خلصت بالمسيح، بل بأن تحيا له. ليكن المسيح نصيب نفسك اليومي، بكر إليه وحده، اجعل المسيح غذاءك اليومي، التقط المن الساقط على الندى وتغذى به بشهية تظل مفتوحة طالما كنت سائرا مع الله باجتهاد أثناء سفرك في البرية، برية هذا العالم. سيؤمن الله لهم الغذاء كل يوم بيومه، ولكن قبل السبت عليهم أن يجمعوا قدر يومين.
2: استمع إلى الآيات التالية من العدد 22 من الأصحاح 16.
0: ثم كان في اليوم السادس أنهم التقطوا خبزا مضاعفا عمرين للواحد، فجاء كل رؤساء الجماعة وأخبروا موسى، فقال لهم: هذا ما قال الرب غدا عطلة، سبت مقدس للرب، اخبزوا ما تخبزون واطبخوا ما تطبخون، وكل ما فضل ضعوه عندكم ليحفظ إلى الغد. فوضعوه إلى الغد كما أمر موسى، فلم ينتن ولا صار فيه دود، فقال موسى: كله اليوم، لأن للرب اليوم سبتا، اليوم لا تجدونه في الحقل، ستة أيام تلتقطونه، وأما اليوم السابع ففيه سبت لا يوجد فيه.
1: تصور أن هذا المن كان يحتوي على جميع العناصر الغذائية اللازمة لجسم الإنسان، كان غذاءهم الوحيد، ومع ذلك لم يحتاجوا أي شيء معه، حتى أن أقدامهم لم تتورم من كثرة المشي كما نقرأ في سفر التثنية بسبب الغذاء الجيد، لأن ورم القدمين يأتي عادة من غذاء سيء نتناوله. كان المن هو كل ما يحتاجونه. من الملاحظ أن فريضة السبت أعطيت للشعب قبل إعطاء الناموس الذي سنتحدث عنه في حلقات مقبلة.
2: أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الآن الفقرة الأخيرة من الأصحاح 16 بدءا من العدد 31.
0: ودعا بيت إسرائيل اسمه منا، وهو كبزر الكزبرة أبيض وطعمه كرقاق بعسل. وقال موسى: هذا هو الشيء الذي أمر به الرب، ملء العمر منه يكون للحفظ في أجيالكم، لكي يروا الخبز الذي أطعمتكم في البرية حين أخرجتكم من أرض مصر. وقال موسى لهارون: خذ قسطا واحدا واجعل فيه ملء العمر منا، وضعه أمام الرب للحفظ في أجيالكم، كما أمر الرب موسى، وضعه هارون أمام الشهادة للحفظ. وأكل بنو إسرائيل المن 40 سنة حتى جاءوا إلى أرض عامرة، أكلوا المن حتى جاءوا إلى طرف أرض كنعان، وأما العمر فهو 20 إيفا.
1: كيف يمكنك أن تصف المن يا صديقي؟ لا يمكننا أن نصفه بدقة. يقول الكتاب عنه أنه أبيض كبزر الكزبرة وطعمه كرقاق العسل، كان غذاء هائلا غنيا. وبالرغم من كل هذا ابتدأ الشعب يتذمر من جديد. يخبرنا سفر العدد عن حادثة تساعدنا على فهم ماهية المن. يقول العددان 5 و 6 من الإصحاح 11 من العدد: واللفيف الذي في وسطهم اشتهى شهوة، فعاد بنو إسرائيل أيضا وبكوا وقالوا: من يطعمنا لحما؟ قد تذكرنا السمك الذي كنا نأكله في مصر مجانا، والقثاء والبطيخ والكراث والبصل والثوم. هذا ما اشتهته الجموع في البرية، هل تتصور يا صديقي؟ البصل والثوم، ومعظم هذه الأطعمة كانت تستعمل لإضافة المذاق إلى الطعام ولا تحتوي على الغذاء السليم. وصدقني يا أخي، عندما تأكل مثل هذه الأطعمة لن تكون جذابا أبدا. يقولون تفاحة واحدة في اليوم تبقي الطبيب بعيدا عنك، وأنا أقول لك بصلة واحدة في اليوم تبقي كل الناس بعيدين عنك. بكلمات أخرى، هذه هي الأشياء التي يأكلها العالم، أشياء لا تحتوي على الغذاء المطلوب، وهذا ما تذكره وحن إليه هذا الشعب صلب الرقبة. لاحظ ماذا يقولون بعد ذلك في نفس سفر العدد: والآن قد يبست أنفسنا، ليس شيء غير أن أعيننا إلى هذا المن. تذمروا لأنهم لم يجدوا شيئا آخر يأكلوا سوى المن. وأما المن فكان كبزر الكزبرة ومنظره كمنظر المقل أو الصمغ، كأن الله يقول: أنتم تحتقرون طعامي الغني بالغذاء والقوت لأجسادكم. كان الشعب يطوفون ليلتقطوه ثم يطحنونه بالرحى أو يدقونه في الهاون ويطبخونه في القدور ويعملونه ملات، وكان طعمه كطعم قطائف بزيت. لاحظ كم كان هذا المن متعدد الاستعمالات. كان بإمكانهم أن يصدروا كتاب ألف باء الطبخ من وراء هذا المن، ومع ذلك فقد احتقر هذا الشعب طعام الله وتذمر عليه. هذا هو حال البعض الذين خلصتهم نعمة الله وأعطتهم المسيح خبز الحياة. تراهم يشتقون إلى البصل والثوم الموجود في العالم والذي كانوا يأكلونه وهم في عبودية إبليس. صديقي، لا يمكنك أن تستمر على هذا المنوال، قدم في طريق الرب والقدم الأخرى في طريق العالم. عليك أن تقطع صلتك بالعالم ولا تعود إلى مشتهياته. عليك أن تقتات على المن الحقيقي النازل من السماء، الرب يسوع المسيح. قرأنا أنهم حفظوا جزءا من المن للمستقبل، وسنرى لاحقا أنهم وضعوه في تابوت العهد الذي سيأتي ذكره بكل تفصيل في القسم الأخير من سفر الخروج. كان هذا التابوت يحتوي على عصا هارون التي أفرخت، وقسط من المن، والوصايا العشر. الوصايا العشر تحكي عن إكمال المسيح للشريعة وحفظه إياها بالكامل، والمن يحكي عن موت المسيح لأجلنا، أما عصا هارون التي أفرخت فتحكي عن قيامة المسيح. لقد أكل الشعب المن في البرية لمدة 40 سنة بمقدار يومي محدد. عندما دخلوا أرض الموعد توقف المن عن النزول وبدأوا يأكلون من محاصيل الأرض، ثم تذمروا على هذه المحاصيل وعادوا يشتهون المن الذي أكلوه في البرية. صديقي، إذا كنت لم تذق طعم المن بعد، فأقترح عليك أن تأتي إلى المسيح حالا وتتذوقه. ينصحنا صاحب المزامير ويقول: ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، طوبى للرجل المتوكل عليه. أما يسوع فقد قال: أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد، والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم.
3: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم، احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: الساعة الآن 2 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة السليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟
2: لك أيوة، يلا شوت. لا، شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة، داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم. هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيساداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.

0: يا صاحبي هاد السيدة هبلتني.
1: هذه السيدة جننتني أنا.
0: ليه أنت تعرفها؟
1: والله العظيم والله العظيم لن أعرفها.
0: هذه أنا والو كاظم كاظم هذه انتاعي
1: مامي هذه لي أنا
0: والو
1: إيه إيه أنا.

0: الساعة الآن 3 عصرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك أيوة يلا شوت
3: جاع.
4: شو صار؟ علق النت.
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
6: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
7: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: الساعة الآن 4 عصرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
5: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
6: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بأنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
7: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

يلا على عربس روح عربس يلا عربس عربس ليش الكويت شمالات والنية اربت قلبي عليها متعود شمالات

0: فريجي جوال.
1: ما عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم الفريجي عبر تطبيق جوال. فريجي جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم. هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.

0: الساعة الآن 5 مساء في راديو موال.
1: راديو موال مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والصياغة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.

دارس عرفت عايش وحس قولي بحبك قولها بس قولها لو حتى بعينيك لو حوصف حبي وصف لو حقوله حرف حرف مش حيوصف ألف وصف

والبحبك كلها بس كلها لو حتى بعيني لو حوصف حبي وصف لو حقوله حرف حرف

0: الساعة الآن 6 مساء في راديو موال.
1: راديو موال
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
1: راديو موال.

0: الساعة الآن 7 مساء في راديو موال.
1: راديو موال
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم. هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيساداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال.
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: صديقي، هل أنت دائم الشكوى والتذمر من حياتك؟ هل تشكو من ظروفك؟ من كنيستك؟ من المسيحيين من حولك؟ سنرى اليوم أنه في كل مرة تذمر الشعب كان مجد الله يظهر. هذا يثبت أن الله لا يحب التذمر والشكوى. أدعوكم أيها الأحباء أن تبقوا في صحبتي.
3: أسعد الله أوقاتكم مستمعي الأعزاء. صديقتكم ميسون فهمي ترحب بكم في نزهة جديدة نتذوق فيها طعم أشهى طعام وفره الله للإنسان، ألا وهو كلمته الكتاب المقدس، وذلك عبر برنامج كنوز الحكمة. صديقي المستمع، هل تشكو من ظروفك الصعبة؟ إلى ماذا تنظر خلال هذه الظروف؟ وعلى من تتكل؟ أرجو يا صديقي أن تتشجع من القصة التالية. كنا ذات ليلة نشاهد تمثيلية تلفزيونية عنوانها انظر كيف تركض. تدور أحداث التمثيلية حول معلمة في الأربعين من عمرها أرادت أن تشترك في سباق الماراثون، وأصبح هدفها أن تنهي السباق بالرغم من كل المفشلات والمضايقات والسخرية التي كانت تلقاها. وضعت نصب عينيها على الهدف وأرادت الوصول مهما كان. أثناء السباق بدأت أقدامها تتورم وتمتلئ بالقروح، كما وصدمتها دراجة مسرعة أصابتها بعدة جروح. وعند اقترابها من نهاية السباق بدا عليها الإعياء الشديد، ولكنها استمرت في سعيها. وقبيل أمتار قليلة فقط من خط النهاية، بعد أن أكمل معظم المتسابقين السباق وحل الظلام، وقعت أرضا على وجهها دون حراك، ولكن أصدقائها أخذوا يصيحون ويهتفون بعبارات التشجيع لها. عندها رفعت رأسها بصعوبة بالغة وأدركت أن هدفها أصبح قريبا، فقامت وقد أعياها الألم والتعب، ووقفت على قدميها الداميتين وعادت تركض مدفوعة بطاقة داخلية هائلة، وبقلب وطيد العزم ثابرت في الركض حتى وصلت خط النهاية. ثبتت عينيها على الهدف واحتملت إلى أن أدركته. صديقي، وسط تجارب الحياة وسباقاتها المضنية، انظر إلى المسيح، الهدف والجائزة الكبرى التي تربحها، المن النازل من السماء ليشبع حياتك ويغذيها. عندها ستربح.

0: أتمنى لكم في صحبة الأخ سهيل موسى وقتا مفيدا بينما يقودنا في دراسة جديدة من سفر الخروج.
1: يسرني أصدقائي أن أطل عليكم داعيا نفسي لقضاء الدقائق القادمة برفقتكم. أرجو أن تكون زيارة هذه لكم مستمعية مفيدة ومشجعة. لا نزال ندرس مقاطع متتالية من سفر الخروج حسبما سر الله أن يوحيه لعبده موسى. أهلا وسهلا بكم معي. ما زلنا في رحلتنا عبر البرية نعيش تلك اللحظات الهامة مع الشعب القديم الذي كان الله يتعامل معه بشكل رائع. رأينا موسى والشعب يرنم ترنيمة الفداء: أرنم للرب فإنه قد تعظم، هذا إلهي فأمجده، إله أبي فأرفعه، الرب رجل الحرب، الرب اسمه. كان الشعب يحتفل بخلاصه من مصر التي تمثل العالم والعبودية، العجز واليأس. الآن خلصوا، هذا هو لب الترنيمة. يمكننا أن نعتبر هذا الإصحاح 15 من الخروج أنموذجا جميلا للتسبيح الصحيح، فهو لغة شعب مفدي يغني ويسبح لذاك الذي افتداه. أمضى الشعب وقتا رائعا في تسبيح الرب والترنيم له، ولكن ما أن ساروا مسيرة 3 أيام حتى داهمهم العطش. كانت مصر أرض شبع ووفرة في الطعام والمياه، أما الآن فيجد الناس أنفسهم في ظروف مغايرة بدون ماء. ذهبت أبار مصر ولم يستطيعوا أن يجدوا ينابيع الماء الحي. تحولت أصوات تسبيح الشعب إلى أنين: ماذا نشرب؟ وما أن يصلوا إلى نبع ماء يجدونها مرة وغير صالحة للشرب. نعم يا أخي، الحياة مليئة بالضيقات والمفشلات والأحزان، ولا يمكننا أن نتجنبها أو نمر عنها. ولكن ما الذي جعل المياه حلوة وصالحة للشرب؟ عندما طرحوا شجرة فيها، ويسوع المسيح مات على خشبة مصنوعة من شجرة ليعطي حلاوة لحياتنا. نعم، صليب المسيح هو الذي يحل نبع مارة في حياتنا ويجعلنا نحتمل. وبعد المرار جاء الله بالشعب إلى إيليم، وهكذا نجد الرب في نعمته يقدم لشعبه وهو سائر في البرية المراعي الخضراء ومياه الراحة. ولا شك أن الغرض من إيليم كان تهدئة خواطر الشعب وتسكين أنينهم. تأكد يا صديقي أنه بعد مارة في حياتك لابد من إيليم. نأتي اليوم إلى الإصحاح 16 من سفر الخروج. في الواقع يوجد 7 اختبارات مر بها الشعب تصور لنا الحياة المسيحية. رأينا حتى هنا كيف غنوا ترنيمة التسبيح مع موسى، ثم مسيرتهم 3 أيام بدون ماء، وصولهم إلى نبع مارة حيث كانت المياه مرة لا تصلح للشرب، ثم وصولهم إلى إيليم حيث الواحة والراحة والمياه الحلوة النقية. قلنا أن إيليم تمثل الاختبار المسيحي المثمر، والله يعدنا بأن يحضرنا إلى هذا المكان. نأتي الآن إلى برية سين التي هي بين إيليم وسيناء، وإلى المن والسلوى، وسنجد فعلا في دراستنا أن المسيح هو خبز الحياة.
2: نقرأ من هذا الأصحاح 16 بعض الأعداد بدءا من العدد الأول وحتى 12.
0: ثم ارتحلوا من إيليم، وأتى كل جماعة بني إسرائيل إلى برية سين التي بين إيليم وسيناء في اليوم 15 من الشهر الثاني بعد خروجهم من أرض مصر. فتذمر كل جماعة بني إسرائيل على موسى وهارون في البرية، وقال لهما بنو إسرائيل: ليتنا متنا بيد الرب في أرض مصر، إذ كنا جالسين عند قدور اللحم نأكل خبزا للشبع، فإنكما أخرجتمانا إلى هذا القفر لكي تميتا كل هذا الجمهور بالجوع. فقال الرب لموسى: ها أنا أمطر لكم خبزا من السماء، فيخرج الشعب ويلتقطون حاجة اليوم بيومها لكي يمتحنهم أيسلكون في ناموسي أم لا. ويكون في اليوم السادس أنهم يهيئون ما يجيئون به فيكون ضعف ما يلتقطونه يوما فيوما. فقال موسى وهارون لجميع بني إسرائيل: في المساء تعلمون أن الرب أخرجكم من أرض مصر، وفي الصباح ترون مجد الرب لاستماعه تذمركم على الرب، وأما نحن فماذا حتى تتذمر علينا؟ وقال موسى: ذلك بأن الرب يعطيكم في المساء لحما لتأكلوا وفي الصباح خبزا لتشبعوا، لاستماع الرب تذمركم الذي تتذمرون عليه، وأما نحن فماذا؟ ليس علينا تذمركم بل على الرب. وقال موسى لهارون: قل لكل جماعة بني إسرائيل: اقتربوا إلى أمام الرب لأنه قد سمع تذمركم. فحدث إذا كان هارون يكلم كل جماعة بني إسرائيل أنهم التفتوا نحو البرية، وإذا مجد الرب قد ظهر في السحاب، فكلم الرب موسى قائلا: سمعت تذمر بني إسرائيل، كلمهم قائلا: في العشية تأكلون لحما وفي الصباح تشبعون خبزا وتعلمون أني أنا الرب إلهكم.
1: لم يمضي سوى شهرين ونصف على رحيل الشعب من مصر. كان شعارهم طيلة هذه الفترة الكآبة والأنين، إذ لم يكفوا عن التذمر لموسى وهارون على كل شيء. أرادوا التخلص من العبودية، ولكنهم لم يتحملوا انقطاع المياه عنهم لفترة بسيطة. أخذوا يتذكرون الطعام والشراب في مصر ويحنون إليه. كم من الناس المخلصين اليوم يشتاقون إلى عالم الخطية الذي أخرجهم الرب منه. ألا تواجهنا هذه التجربة يا صديقي؟ لم يكن في مخطط الله أبدا أن يجعل الشعب يتضور جوعا، لقد وعد بالاعتناء بهم بينما يسيرون في البرية. فقال موسى وهارون لجميع بني إسرائيل: في المساء تعلمون أن الرب أخرجكم من أرض مصر، وفي الصباح ترون مجد الرب لاستماعه تذمركم على الرب، وأما نحن فماذا حتى تتذمر علينا؟ أخذ موسى وهارون يسألون الشعب: لماذا تتذمرون علينا؟ نحن مجرد بشر لا حيلة لنا. لقد سمع الله تأوهاتكم وسترون حتما مجده. في كل مرة تذمر الشعب كان مجد الله يظهر. هذا يثبت أن الله لا يحب التذمر والشكوى. صديقي، هل أنت دائم الشكوى والتذمر من حياتك؟ هل تشكو من ظروفك، من كنيستك، من المسيحيين من حولك؟ احترس من هذه العادة السيئة، فالله لا يحب التذمر. في العشية تأكلون لحما وفي الصباح تشبعون خبزا وتعلمون إني أنا الرب إلهكم. لم يعطي الله الشعب المن فحسب، بل وطيور السلوى أيضا. أتخيل أن الطعام كان شهيا وقتئذ.
2: نواصل قراءتنا من العدد 13 وحتى 21 من الأصحاح 16.
0: فكان في المساء أن السلوى صعدت وغطت المحلة، وفي الصباح كان سقيط الندى حوالي المحلة، ولما ارتفع سقيط الندى إذا على وجه البرية شيء دقيق مثل قشور، دقيق كالجليد على الأرض. فلما رأى بنو إسرائيل قالوا بعضهم لبعض: من هو؟ لأنهم لم يعرفوا ما هو. فقال لهم موسى: هو الخبز الذي أعطاكم الرب لتأكلوا، هذا هو الشيء الذي أمر به الرب، التقطوا منه كل واحد على حسب أكله عمرا للرأس على عدد نفوسكم تأخذون كل واحد للذين في خيمته. ففعل بنو إسرائيل هكذا والتقطوا بين مكثر ومقلل، ولما كالوا بالعمر لم يفضل المكثر والمقلل لم ينقص، كانوا قد التقطوا كل واحد على حسب أكله. وقال لهم موسى: لا يبقي أحد منه إلى الصباح. لكنهم لم يسمعوا لموسى، بل أبقى منه أناس إلى الصباح، فتولد فيه دود وأنتن، فسخط عليهم موسى، وكانوا يلتقطونه صباحا فصباحا كل واحد على حسب أكله، وإذا حميت الشمس كان يذوب.
1: أصبح المن قوت الشعب الرئيسي خلال جولانهم في البرية. كان عليهم أن يجمعوا ما يكفي ليومهم، إذن لم يستطع الشره أن يأخذ أكثر من حصته. كان عليهم أن يجمعوا المن كل صباح كل واحد لنفسه. المن يا صديقي يحكي عن الرب يسوع المسيح كخبز الحياة، والإنجيل بحسب يوحنا يؤكد ذلك. فقال لهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، ليس موسى أعطاكم الخبز من السماء، بل أبي يعطيكم الخبز الحقيقي من السماء، لأن خبز الله هو النازل من السماء الواهب حياة للعالم. فقالوا له: يا سيد، أعطنا في كل حين هذا الخبز. فقال لهم يسوع: أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش أبدا. نعم، المن يمثل لنا يسوع كالخبز النازل من السماء، يسوع الذي أتى ليبذل نفسه عن العالم. يسوع هو الخبز الحقيقي، هو الذي يعطينا الحياة والقوت والسند. صديقي المستمع، لا تقنع بكونك قد خلصت بالمسيح، بل بأن تحيا له. ليكن المسيح نصيب نفسك اليومي، بكر إليه وحده، اجعل المسيح غذاءك اليومي، التقط المن الساقط على الندى وتغذى به بشهية تظل مفتوحة طالما كنت سائرا مع الله باجتهاد أثناء سفرك في البرية، برية هذا العالم. سيؤمن الله لهم الغذاء كل يوم بيومه، ولكن قبل السبت عليهم أن يجمعوا قدر يومين.
2: استمع إلى الآيات التالية من العدد 22 من الأصحاح 16:
0: ثم كان في اليوم السادس أنهم التقطوا خبزا مضاعفا عمرين للواحد، فجاء كل رؤساء الجماعة وأخبروا موسى، فقال لهم: هذا ما قال الرب غدا عطلة، سبت مقدس للرب، اخبزوا ما تخبزون واطبخوا ما تطبخون، وكل ما فضل ضعوه عندكم ليحفظ إلى الغد. فوضعوه إلى الغد كما أمر موسى، فلم ينتن ولا صار فيه دود، فقال موسى: كله اليوم، لأن للرب اليوم سبتا، اليوم لا تجدونه في الحقل، ستة أيام تلتقطونه، وأما اليوم السابع ففيه سبت لا يوجد فيه.
1: تصور أن هذا المن كان يحتوي على جميع العناصر الغذائية اللازمة لجسم الإنسان، كان غذاءهم الوحيد، ومع ذلك لم يحتاجوا أي شيء معه، حتى أن أقدامهم لم تتورم من كثرة المشي كما نقرأ في سفر التثنية بسبب الغذاء الجيد، لأن ورم القدمين يأتي عادة من غذاء سيء نتناوله. كان المن هو كل ما يحتاجونه. من الملاحظ أن فريضة السبت أعطيت للشعب قبل إعطاء الناموس الذي سنتحدث عنه في حلقات مقبلة.
2: أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الآن الفقرة الأخيرة من الأصحاح 16 بدءا من العدد 31:
0: ودعا بيت إسرائيل اسمه منا، وهو كبزر الكزبرة أبيض وطعمه كرقاق بعسل. وقال موسى: هذا هو الشيء الذي أمر به الرب، ملء العمر منه يكون للحفظ في أجيالكم، لكي يروا الخبز الذي أطعمتكم في البرية حين أخرجتكم من أرض مصر. وقال موسى لهارون: خذ قسطا واحدا واجعل فيه ملء العمر منا، وضعه أمام الرب للحفظ في أجيالكم، كما أمر الرب موسى، وضعه هارون أمام الشهادة للحفظ. وأكل بنو إسرائيل المن 40 سنة حتى جاءوا إلى أرض عامرة، أكلوا المن حتى جاءوا إلى طرف أرض كنعان، وأما العمر فهو 20 إيفا.
1: كيف يمكنك أن تصف المن يا صديقي؟ لا يمكننا أن نصفه بدقة. يقول الكتاب عنه أنه أبيض كبزر الكزبرة وطعمه كرقاق العسل. كان غذاء هائلا غنيا، وبالرغم من كل هذا ابتدأ الشعب يتذمر من جديد. يخبرنا سفر العدد عن حادثة تساعدنا على فهم ماهية المن. يقول العددان 5 و 6 من الإصحاح 11 من العدد: واللفيف الذي في وسطهم اشتهى شهوة، فعاد بنو إسرائيل أيضا وبكوا وقالوا: من يطعمنا لحما؟ قد تذكرنا السمك الذي كنا نأكله في مصر مجانا، والقثاء والبطيخ والكراث والبصل والثوم. هذا ما اشتهته الجموع في البرية، هل تتصور يا صديقي؟ البصل والثوم. ومعظم هذه الأطعمة كانت تستعمل لإضافة المذاق إلى الطعام ولا تحتوي على الغذاء السليم. وصدقني يا أخي، عندما تأكل مثل هذه الأطعمة لن تكون جذابا أبدا. يقولون تفاحة واحدة في اليوم تبقي الطبيب بعيدا عنك، وأنا أقول لك بصلة واحدة في اليوم تبقي كل الناس بعيدين عنك. بكلمات أخرى، هذه هي الأشياء التي يأكلها العالم، أشياء لا تحتوي على الغذاء المطلوب، وهذا ما تذكره وحن إليه هذا الشعب صلب الرقبة. لاحظ ماذا يقولون بعد ذلك في نفس سفر العدد: والآن قد يبست أنفسنا، ليس شيء غير أن أعيننا إلى هذا المن. تذمروا لأنهم لم يجدوا شيئا آخر يأكلوا سوى المن. وأما المن فكان كبزر الكزبرة ومنظره كمنظر المقل أو الصمغ. كأن الله يقول: أنتم تحتقرون طعامي الغني بالغذاء والقوت لأجسادكم. كان الشعب يطوفون ليلتقطوه ثم يطحنونه بالرحى أو يدقونه في الهاون ويطبخونه في القدور ويعملونه ملات، وكان طعمه كطعم قطائف بزيت. لاحظ كم كان هذا المن متعدد الاستعمالات. كان بإمكانهم أن يصدروا كتاب ألف باء الطبخ من وراء هذا المن، ومع ذلك فقد احتقر هذا الشعب طعام الله وتذمر عليه. هذا هو حال البعض الذين خلصتهم نعمة الله وأعطتهم المسيح خبز الحياة. تراهم يشتقون إلى البصل والثوم الموجود في العالم والذي كانوا يأكلونه وهم في عبودية إبليس. صديقي، لا يمكنك أن تستمر على هذا المنوال، قدم في طريق الرب والقدم الأخرى في طريق العالم. عليك أن تقطع صلتك بالعالم.

0: الخروج. كان هذا التابوت يحتوي على عصا هارون التي أفرخت وقسط من المن والوصايا العشر. الوصايا العشر تحكي عن إكمال المسيح للشريعة وحفظه إياها بالكامل، والمن يحكي عن موت المسيح لأجلنا، أما عصا هارون التي أفرخت فتحكي عن قيامة المسيح. لقد أكل الشعب المن في البرية لمدة 40 سنة بمقدار يومي محدد. عندما دخلوا أرض الموعد توقف المن عن النزول وبدأوا يأكلون من محاصيل الأرض، ثم تذمروا على هذه المحاصيل وعادوا يشتهون المن الذي أكلوا في البرية. صديقي، إذا كنت لم تذق طعم المن بعد، فأقترح عليك أن تأتي إلى المسيح حالا وتتذوقه. ينصحنا صاحب المزامير ويقول: ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. طوبى للرجل المتوكل عليه. أما يسوع فقد قال: أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد، والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم.
1: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970-592-201-017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

يا ليل يا غايب تعبت الروح من بعدك تعالى بعدنا استحاله